0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستيني السيد سابق ليوفافافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیب ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانات وجعل حفظها من كمال الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،

الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: صفحه ادي فستيك سادس فسون صفحه ميزك في داوله سمفرات من مدرس كيادين هوري هاكودي مسعدو انت بيتي.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا منهم عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

0: الله لا أغ يتانجا غين سكون كورين يورنا همزة أبافلي لا أغ إيرون أبافلي فريهم بين غين سكون فريهم بارني كتب الله
1: كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
0: أمي نقول فاطمة تالي ستارة ونأت فشان كيابا

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: يعلنون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
1: ولا منهم ويحلفون على الكذب عين عين بروني
0: ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا

0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
1: إمرأة غرو. مهارة مي صفحة غا ميدوغي مي في لابارو غا حمدة الوصلون فشي دي آياتين إبا أوي أي اتخذوا أيمانهم هم إغوتن استحوذ عليهم الشيطان دم داريبارو كي فاها كوريهن مي دي كلمة غاوز مي دي آية فشمو غا مي أن دي كلمة غاوز مي حمزة غا إبي فيل جيهفا مي واني هما إقواعد غترين أي حمدة الوصلون فشي غن تيم وانا أخور غا أبا فيل وطن حمزة الوصل كي كلمة فشير غا أن في نون ألف همه ميتان غا فيل جهاجين كيوم غا قواعد غا تجويد غا فيلات غا تريغا همينين ehma adwasa horiha faratakum wis miswal faharigga ufedana thiwe mikam mi faaha koladini shifaza kiya bala lan tughni etan fashaage satara wana etan fashaage

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

0: كتب الله لأغلبن
1: كتب الله لأغ غين سكون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفلاور مادانا إرادة كوريفيا آفلا ولك أكيد بدل كل ذمك أميدك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: متوم في لاولك ميدوغ برنامج مجنستني سورة المجادلة سادونا آياتهم فشكين سورة بابس بنا آياتهم غنيالة آده سورة غنيالة برمان باروي داريورونكي فاطمة شابينا فاطمة الديدي مريم شفازة آده زينة زبير في لاوننغو آدبي القاري علي بهد عبد الرحمن برمان مفدى ميهو شهلي أرغن محمد رميس مصطفى في لاولة مسيس لاغ دنغونا برمان كاياكو بدل دمغو ميدوغ ميهاي سابن باكيولا. والسلام عليكم ورحمة

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيدغين هوك مكراش إيرون إهوك مك سبب إنباك مفهوغين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೇ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗೇಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಂಬಿಗೆ ನಿಸ್ತೀನಿ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗುದಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادة سوي إشان ما دوكت بانجيا بانجي دوا مادة ما دك هاي رتكا إشان ما دوكت بي هاي كدي سادس منتكا دمي
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: هذا قام يسلم فردين أو بنادي وجداني فرانس قام يسلم.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of France.
0: كولا تدوين تبين كولا تدوين ميلان كورا نجتو.

0: أنا مش تمام برنامج هذا سام جندوا مهاتر أنا كاس مرحبا هذا نحن قومين في استوديو مي كت كوريا ميتا برنامج كي مش تمام ودين كل كتير يعاقب ورا بناء كوران بي مشورة كوري بيت أو مي مسألة كي كوران ماولو كفشار وعاقب سوشيال ميديا أستو مي كود كارغو مي إبجيه سوشيال ميديا كي كوباتو علمي نظركم بدار مجهد.
1: شكرا انتو مي فرصة دبي كمتركا. انتو مهارو علوم مي منس ورا مي جانج اتشكا. social media ve famiyati detto mi tankole kuriga vejjamu mi arol menna mi social media ga wah kanota social media platform te ha ginennu enna mes miharo alun hitun war gina mihun beenu kura mi ebbe kone ebbe ka muamalat ko nuata maulumat hoda adi mi munufu filuma mi kahla war gina kandatto ko social media ve beenu kurave den em fase handanna kama wanin nam miharu ge den mi social media ge me makbul mi platform tak badaru facebook kahal detto instagram kahala kurige twitter miharu ge x kahala den mi tiktok vss whatsapp vss adi enuna ses viber vss detto war baveru snapchat ki vss miharu ge kudin medu war makbul social media platform kam yani fe den maganu ge tegga miga ekak wan ekka interact tu matta kanota mi kiya mi mi networking mi nuata ek kone ka mi gulung ufadda eonna ekweri kan ala kurma adi minuna swargina mi muasalati wasilatte gutuga social media mi beenu kureveni detto den alme social media ge ne deve asar to ge wa kadakkar ham waran edeve asar to ke snota wara social media ge zaat ge beenu wa wargina kantatte ve sebhuri den komme ech ge dekol onna ne detto ega rangalu gota nurangalu gen onna ne ಈಗ ಜಾತುಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೋಸ್ವನಿ ಹೆನ್ನು ಅಳನ ಹಿಯನಿ ಬೇನುಕುರವೆ ಗೊಯ್ ಗೋಸ್ವನ್ಯ ಗೋಸ್ವಾನಿ
0: ಏಕೊ ಮಿ ನುರಂಗಳು ಗೊತುಕ ಬೇನುಕುರಿಮತಿನ್ ಏಗಂ ಬಾಗೆಲ್ಲಂ ತಕ್ಕೆ ವಾಹಕಳು ಮೆನ್ ದಕ್ಕಂ ಮೇಡ ಎಹೆಂಬೆ ಮಕೊಬಾತೋ ಮಿ ಮಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನುರಂಗಳು ಗೊತುಕ ಬೇನುಕುರಮಗೆ ಬಾಣೆ ಕಿಸಮ
2: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دوهر اچي گاڑو کے پروگرام تاڑو سوم گندو مسلم مها لوبتے اخونا اختونا اسلام دینو گے امری و سلام سلام دنو ام ہا بے